0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير.
1: مشترب نيابن فريقا سنت أتيكو تكذشينك بورديتاشا
0: دائما إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون 14. تكلم قداسة البابا اليوم على زيارته الرسولية إلى فرنسا وزيارة منظمة اليونسكو، ووصفها بأنها كانت نعمة كبيرة، وجعل من كاتدرائية نوتردام رمزاً أساسياً لفهم الزيارة، وذلك من خلال مفهوم الولادة الجديدة، إذ كان ترميمها بعد الحريق مثالاً على إمكانية تعاون الكنيسة والدولة والمجتمع والمؤسسات من أجل الخير العام. كما ربط قداسته بين الكاتدرائية والكنيسة الحية المكونة من المؤمنين، مشيرا إلى علامات التجدد في الكنيسة الفرنسية، ولا سيما إقبال البالغين على المعمودية وما ظهرت في لقاءات الشباب والاحتفالات الليتورجية. في مزار لورد شدد قداسته على قدسية الإنسان وكرامته وضرورة رعاية الضعفاء والمرضى ومرافقتهم برحمة. وفي مدينة ميدز استحضر تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، ودعا إلى أن يتجدد مشروعها على أساس السلام والديمقراطية والتضامن والأخوة مع تعزيز الحوار بين الأديان. وفي الختام سأل قداسته الله أن تؤتي هذه الزيارة ثمراً وافراً لفرنسا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
2: Salute fedeli di lingua araba. Portiamo la pace.
1: Köszöntöm az arab nyelvű híveket, vigyük el Krisztus békéjét a világunkba, hogy a világ reményben és szeretetben élhessen. Az Úr áldjon meg benneteket, és mindig óvjon meg minden rossztól.
0: لنحمل سلام المسيح إلى عالمنا لكي يحيا في الرجاء.